0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العشرة تقولش بيه الأخير محرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه